0: دونك انا كي اجي كان التاي البراطين والناس اللي تعطي فضتها وعاد التاي الحراطين والخادم منه بقرتها العزوزة اللي ترشف وتنين وتبين فرتها وتقول إله بلماعين يلا لي ممتن ترشتها. مقليني لتاي ومقليني لول الكيسان ندور نتم نحاسن بي الناس اللي تعرف الحسان.
1: Arte Radio. Comme.

تبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدم وي فاكراك ارجع تاني.